0: كنت انا كم بيارو انت تاب خرجت تا ماركة ماركة تشيرينا كمان اكو كمان تاك سايتو كسايتا واي تاب تاسسينا ارون تاب خرجت تا خيل كوليا كناك وانا كم بيسرن اسينا تشيكا انت تاكي خيل كوليا كناك وتخوي تقينا كانا واي تاب كاسينا نيو بصوخ طلب تستيم مروق مروق بوني خرجكي سي سي بون تو كم بوني خرجكني شام هل يكون سرنت تكراكي وتخاق ما ويتقينا كان سرنت كاسينا خيل كل يكنا كيت يونا كم بي وكما تاسي تقينا كار خبيلت انا رون تانياني اما يا باتون كاسيش تقينا كان جاتون كا ديبارتمنتو سنقاها ماركانا كان قد اني بخاراكستا اني شاك ستقينا اني شاستا كل يكا انستاسيا كيس بي كايسا استاسبتال اني شا بناكو استاتيكايت اني بخاراكوما تاستاتيتا اني شاستا خوينا كان سنقت أب كاركتر إيجاز كناس كتايبين كان يقبق كل التابت إريس كران ترك هاي سكالي حبا توقيت إيجاز وانا كم كم تنون تتاب خراكتر بسا توقين سيل كل يكناك وانا كم بيوي تابت كسينا هلو كم أكون كان سنان تتاك وتخوينا كان قماوينا كان قد خاكيل كل يكناك قوقان يوكم أتشيكاين تاني بخراكستك وسام بيسر تأسيسينا نيجا وتاقيني وانا كسرون تتاب خراكتر نيجا بقنجيري كخير بري كراكي كي سالتو مركانة تسئد غنطانا كلياكا أكا خاص تاوليات خط أتب قنجير وكما كرا كلياكا بارتا خيمينا مامان هبا سالون تتابوني كراكا نيشا وباقوال بوني راكي وكشاتو قين خبصان بشيك تتاو سر تسيرا كنيشا وباروش والي خيال تتاكنا أجو كما وتخوينا كان قمامينا كان سران تتاكي وتخوينا كان سجيكاي تكاسيني وسام بسر تسيني بكراكستا استا ماي ماي اوت كونا كانا كا خاستا تيرمينال استو كانا كانا ني تشني او يستا ماركاتشي نكا خراتي نكا ستات سيتا باغ كون تشيكا تسني بخراك تاني جا كون امي تانا كلوك ابخراك هاجو كما يا قيبات نكا ستي خيل كولا كانا كاستي تاست كولا كانا كا خيل باتا خياو تشالك تاني شو بانا كو كما تخاتش كاين تاني بخراك كما نكا سالون تا بخراك تا هاجو كما تا خيل كولا كانا كا كا ويلستا الوقت هانتا تين كاسينا أولي شاق كما أكي بانيخا ما أكيني أسران تانياني وانا أكام بيو كما أتا ويتاب تأسي سابوري جاستي سبكاري كاكسي توقينا أكاني أتخط أسين وانا أكام سران تكاسينا باس دستا كاسير كمين توكون برو سواني شا كما أكي بانيخاني أكي أمويت أبكاري كاكسي توقينا خاما إنتيغراسيون كمو إيخي دي لا بوليتيكا إكستريور سنو كما تساق إنجي أبكاري كاكسي توقينا كان Ayo kama bakuru na kanija, presidente Rodrigo Paz, ani chao pax ala kipi basuru matsiru nka sinja, kuna tija ka Bolivia, ani chao kseto kirja, wasitampi ukuma chika into yadako kamata. Chama into asina ni chao relación estratégica con Perú. Sinapune ukuma tsakana ni chao para kseto kinja, ayo kama baka jam, ni aki ukatramu ito apka ni chakis. Chama into tani ukuma tkaniya, ma integración regional. Ani chao, sasina ukuna ni chao para kseto kina kana, كورونا كان خلا الكورة تخلا إنفراستركتورا سوني شا لا إنرجيا ماركارا لا بوليتيكا إكستيريور دي سو غوبيرنو سنو أنشا تراس لا فيزيتا أوفيسيال تشيكا سوي تشيكا إيسا ليما ماركان أني شا أوكسيتو كين خنيا كيو باخا سراوارك تشين خيا كاخ بوسيسيون وتأسيو توكيلو كاخا بريسيدينتا كيكو فوجيموري أني شا باخا يا كايسا بيرو ماركان خا يربير خام بقين شا وارك تشين أني شا خام كاتخو بخنيا واسورو خاتيكا سواسكين خموت سويو كساتو قينخا إبريخام رسيدين تاليو كاما كيساليما ماركاران جاو كاتوا بوليا ماركان إربري كاراكي تاتا رودريغو باس وباقو كساتو قيرو سالان دويرا كاتوا جاغا آليو كابو بارك خاروس كيب تنا بخاراك تيكا تنا بخاراو كساتو قينخا بوليا برو كاخاس كين خمو نياسا سالان تاتاني او كاماتا سنواق انجا بخاراكين ألو كم سنة أنت تكمن أكام في ويتاب كاسينا خير كل كنا كتشتنك أكني أسوي تكون أكار وبرين تركني أني تكون أكسكم وقيل قنت أتا قد زيب كلك ستوقين أكنا خير كل كنا أك كنا أكام في ويتاب أساس بوني سنة أنت أكني شو أنا أكام في تشك أتا تشكان تكاسينا يتشتنك أكى برين تنياني كيسا بروفينسيا كاماتشو كومونيدات كوتا باتا توقيرو خلاتا دونيسيو ماتشاكو بابونيوا يتكون أكام سويت أنكر خبر كتوق تنيان خلاتا دونيسيو كاميساكي أسكالوكي فانا يتكون أكام في كومان كراكيم
1: Es que algo aquí van a Cuyacamarta, Jalayaquipan, Gilaná, Cuyacaraca, Curaibana, provincias, departamentos, Tocaracas, Sirip, Caraquista, Guaranca, Muraciña, Chuyman, Bivarón, Arip, Jaraxa, Nanaco, Baja, Caguay, Chumargana, Gualichu, Chalo, aquí, Cantati, Terac, Neo, Camaja, Paxima, Masa, Jotala, Cuintata, Mantranta, Guaycaraqui, Guatuara, Urcaja, Gualichu, Ipi, Pachan, Tanay, Comaquí, Comaja, Cantata, Terac, Camis, Comaraqui, Atibaracampi, Pocan, Traquiani, Comaja, y Churoja, Creisa, Unidad Educativa, Bolivia, ahí, Comatau, Comaja, Mamara, Pispocant, Oraki, Pescatunga, Gila, Maranaca, Tapenipriwan, Chichorosan, Ocamagnio, Ojonagambisaron, Oparaki, Guatachaturup, Asinasa, Cayant, Aparakini, actividades deportivas, veladas culturales, Ucaraco, Ucamaja, poesía y talento, Ucaracas, Uatagraca, Ucamaki, Ucamaja, Niapuri, Jamar, Adrakini, Guatacapata, Pampanaganja, acá fiestas, Comaja Señani, 2 de agosto, Revolución Agraria, y Comam Tapitarexaco, Tucaracas, Walipuni, Ucamaj, Pelota, Lanak, Peñana, Campúa, Amtat Aparakini, con Aymana Comunidad, Socaracan, Poderaki, Ucamajas, Kin, Jamaraki, hay como Ucamaja, Niapun, Uataraki, Ucaki, Ucamaja, Jarurusa, Niapunaki, Uaca, ampliado provincial, Ucapojanches, Rakini, que hizo localidad de Quinta Sección Municipal, Escoma, cuatro penjach, autoridad, Superacas, Juita, Takirakiwa, hay como aquí, Ucungais, Eterakin, Askin, Jamakiraki, Tapacha, Ucamaja, autoridades centrales, agrarios, subcentrales, secretarios generales, para Cauxatoger, por Aparakini, Guatjama, análisis, acá, bloqueos, Tocaracan, Cusamas, Kipacta, Taraki, provincia, Tocan, Junanacas, Coma, Juakisira, Cunacas, Niapun, Cungachi, Taraquichine, ahí como aquí, Ucamaja, Jaruruhach, ampliado provincial, que dice Escoma Marcana, Comaja, Pocanja, Seraquine. Ahí como ya tiene con Vicky, Charumir, Jalo, Tocan, Coma, Portandana, Noticiero Provincial, Taipiraki, éxito, noticias, Aymara, Huakicho, Itakiraki.
0: Poliki paisama gelata de unis, si yo con ya tiene una campi, print, caray, caiza, provincia, cama, yo toque, payanicha, acá, jaco, tapata, toque, tanicho, van a camp, charan, casina, gelata de unis, si el coma, curna, can, hasta ni a un marcacho, en el que se toque una cansa, yo como tam, tau, en acá, su cama, de jamás, serán, oye, para, si es una oxe, toque una cansa, y era aquí. Aurichasti serán tapuñano en la campi, va a tap casine, chamaestro que esté, camsap cartan sacur en la canjam, serán taquipuniki, ujil cuyacana que tío en la campi, en la campi, va a tap casine, camsap carac sacur en la canjam, cachina caja, sapcaraquipi, gisa, gil cuyacana, cautrao toque en la cana, serán casina, puno en la campi, va a tap casine. Aurichaja, soy toque en la caro, porín, apcaqui puniñan, genich gil cuyacana acá. Se toquen acá en Janiao, soy Tánica que pone ojil, cuya canaca, ya tío en la campi, acá Wilch, tal o a cantatino, para la campi, va a estar asesina, será en Tataki pone en Anicha, para la campi, chica, chican, chica, sin ajil, cuya canaca, otro otro canacaro, por en Tatina, aquí pone, para la campi, va a estar asesina, Wilchasti, algo como aquí, panja, será en Tanianinio, soft, tal o pitaja, Kim, saca el coca, etana campi, so, 6 de la mañana con 8 minutos. Alukam akirak pachas halak karat. Alukam sarak ka halak kipan pachas ani cecha kamasaran tanyani hil kuya kanak ka hot kawit okin akan niya ukamat kawit tap esta. Awri chasti mesi tokit ka kam sab karak alukam akipan khani akua. Akak chikan tsab karak ani cham. Mesi tokit khani akikay akakam kunate kam sab kiwa sta ruptura politika sa ani cha Doria Medina y Rodrigo Paz ani cha upanakasti. Chagallo como traini hasta su man casinja con hasta que se toquen ja al que todavía chispay al que todavía preusvan y chagallo como y chasti chispay como te tuvo que aquí pa buena que gabinete del estado que se toquen hay un como que jani aquí hay su apche jani cha doctora política anicha de Samuel Doria Medina o como le quedó con el gobierno es una pío como traetía para que anicha hay un como aquí paneja y acá caja autoridades chica intensa para anicha caja alianza política hay un como anicha Chasti, con la que aquí petani o camata, papuno anicha gil cuya canaca, tata José Luis Lupo anicha ministro, con la teja ministerio de presidencia anicha, o catjaluca, o catucampe ministerio de economía anicha, oxeto con la canchica, cachicancha, canicha Gabriel Tata Gabriel Espinosa anicha. Lupanaco, ampinacacas ministros anicha, panacachican chipchanicha, chacuin, machini, ucanacas, snapi, ucamacetia para canicha, chacuanacaja, skin como chacuanacita sin chican para quien oxeto con la cana. Sinaok, nainja pala. Kung nakikan o kana kasi tukatata ka na wiri chasta kasi tukan suit up kita instaw kut niyani suit ka na kampi. Rit ka sa sta purin sinapon umana kampi wai tap kasi sa pone hil kulya ka na ka umana kampi sarant ata karaki at yawana ka suit ki ukana campi chikata hil kuyakanaka utkoito kinaka ina kotukana campi makini yasaran terkinani hil kuyakanaka
2: Suite Apreta, Radio Éxito Bolivia Satelital.
0: Ain citaba Aymara Bakichavempi, Kutanini.
3: Radio Éxito, líder en información y noticias.
4: Radio Éxito. 24 horas de programación.
5: Pachak pasawa ejiwa. Ukat haijama muyaskan, ukat hichak chikapuni ukamaji.
6: Mamita, tariana kagapaechtwa. Ukat hiatijere hankeke ujaisanito.
7: Ukat huale askirakis wawa. Nayas miau chokasito nakaks alakt asharakta. Kayakt asinip kitowa. Untakima. Yakamayewe.
6: Hichayat hata takta mamita.
8: Aski urukipanaya. Internet apnakaskiru ujasak huale askipunewa.
7: Hisa, hichak chik pachapone yung mayest atapta.
6: Ukat hani hukam kucho kasgiti. Hichak kucho osumi at katawai ha.
8: Ukak chikawa. Hichak internet fibra optika chikak niyaw irna kega. Chikak utanakamar purin kama hangkaki, kikiparaki, kusaki punewa.
7: Ukak chikan siyanapt iwa. Hichak takikunans hasaki ejewa.
9: Hichuro na kanak conectividad ukak machak oportunidades ukanakaw histarasi. Kanyataki, irna kanyataki, ukamaraki hukampi suma hakasinyataki.
10: Akana irar sartawija, lurasiwa Bolivia, markarap ijinchiripa, Rodrigo Paz, jupapana, ukaki karaki, prontis, kaisa Ministerio de Obras Públicas, ukampi, internet takinitaki, Bolivia markataki, nairar sartawi. Frontis, UCAG Ministerio de Obras Públicas, Entel, Jupanacam, Chichtataxa, Jucampi, Oportunidades UCAN UTJI.
11: Seguimos dando todo de nosotros para llegar hasta ti. Cada día lo hacemos mejor. Descarga nuestra app gratuita, La Cascada, o visita nuestra web, grupocascada.com. Agradecemos tu paciencia para esperar tu pedido. La Cascada, orgullosamente boliviana.
12: Realiza tus compras todos los días, siempre con los precios más...
13: En Hipermaxi, tenemos los precios más bajos todos los días. Prepara tus comidas, meriendas y mucho más con algo delicioso para toda la familia. Palta por unidad, ahora solo 8 bolivianos con 50. Aprovecha, rica y fresca palta. Antes 12 bolivianos con 90, ahora solo 8 bolivianos con 50. Lo escuchaste bien. En Hipermaxi con este producto ahorras mucho más, pero mucho más. Palta por unidad, a solo 8 bolivianos con 50. Hipermaxi, siempre los precios más bajos. Oferta válida del 27 al 31 de julio del 2026 en La Paz, El Alto y Cochabamba, en productos seleccionados o hasta agotar stock.